0: تعنيت يا فاهم الغاية في الذكر تعنيت يا فاهم الغاية
1: في الذكر تعنيت.

هنا ويلا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

ولا حول غير شوفوا ورضا من شرياط صوروا عليين والعسل جيبوها من شيت ما نسى

طلع درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي نقص دينارهم يبان عند الأزلع باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلا كان بارز غيطات محطرات